إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه إذا أذربيجان موجودة أنا موجود، وحديث آخر تحت عنوان دور أذربيجان في النصر التاريخي ضد الفاشية، وحديث آخر تحت عنوان أجندة الدورة 13 للمنتدى الحضاري.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه إذا أذربيجان موجودة أنا موجود. يمر 103 سنوات على ولادة الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني والشخصية الكبيرة والسياسي المعروف عالمياً حيدر عليف. أسس المرحوم حيدر عليف الذي كرس حياته الحافلة بالإنجازات لوطنه وشعبه مدرسة إدارية بفضل حكمته وذكائه السياسي، وأصبح زعيما وطنيا يعتبر الدفاع عن الوطن وتقديم الخدمة المخلصة للشعب والدولة والتضحية بالنفس في هذا السبيل من الأولويات القصوى في المدرسة الإدارية التي أرسى حجرها الأساسي حيدر عليف. تعد المسيرة الذاتية لحيدر عليف وتراثه الغني ومتعدد الجوانب مدرسة نموذجية. إذا ألقينا نظر في السنوات الماضية فنشاهد الإنجازات التاريخية التي حققه الشعب الأذربيجاني تحت قيادة حيدر عليف. بدأت النهضة وتعزيز الوعي الوطني بوصول حيدر عليف إلى السلطات، ووصل استقلالنا إلى نقطة مفصلية لا رجعه فيها. تمكنت بلادنا من احتلال المرتبة المرموقة في العالم بفضل بعد المنال لحيدر عليف وحكمته وحزمه وإرادته الحديدية وخبرته الغنية. ليس من الصدفة أن حيدر عليف ظل في ذاكرة الشعب الأذربيجاني كرجل منقذ للدولة وقائد وطني والزعيم محبوب شعبيا. يدرك كلنا اليوم أن دولة أذربيجان هي ذروة جهود حيدر عليف الذي سجل حياته ونشاطه

بحروف من الذهب في تاريخنا. لا شك أن اسمه سيظل في قلب شعبنا وتاريخنا إلى الأبد. تعيش وتتطور مبادئ الزعيم القومي الراحل حيدر عليف بنتيجة جهود ونشاط فعال للرئيس إلهام عليف. تتميز أذربيجان اليوم بتطورها الذي يعتبر نموذجاً على المستوى العالمي وبميزاتها المتقدمة. إذا يدور الحديث عن أذربيجان المستقلة والقوية، فتتجسد أمام عيوننا مبادئ حيدر عليف وفعالياته نحو تطور بلادنا. تعتبر مسيرة حيدر عليف الذي كان يقول دائماً: إذا أذربيجان موجودة أنا موجود، سأكون موجوداً، نموذجاً للأجيال القادمة. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه: إذا أذربيجان موجودة أنا موجود.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه دور أذربيجان في النصر التاريخي ضد الفاشية. لا يمكن إنكار أهمية أذربيجان وأبنائها ونفطها في تحقيق هذا النصر التاريخي. نال أكثر من 130 أذربيجانيا على لقب بطل الاتحاد السوفيتي لقاء بطولاته، حيث منحت لأكثر من 170 ألف ضابط وجندي أذربيجاني مختلف العاصمة والميداليات. قال الزعيم الوطني حيدر عليف عن الخدمات الكبيرة لأذربيجان في تحقيق النصر: لولا باكو لما انتصر الاتحاد السوفيتي، كما أكد في خطابه الآخر عن خدمات شعبنا. يجب أن يعلم الجميع أن خدمات ونشاط والدور أذربيجان كان كبيرا في الحرب العالمية الثانية. كانت عزيز الرعاية والعناية بالمحاربين القدامى من الأولويات القصوى لسياسة دولتنا، تجدر الإشارة بصورة خاصة إلى أن حيدر عليف كان يحرص على معالجة مشاكل المحاربين القدامى ويقدم دائما عناية خاصة لهم، واصفا إياهم بالصندوق الذهبي لشعبنا. إلى جانب الجبهة الأمامية، تميز شعبنا في سنوات الحرب بخدماته العظيمة في الجبهة المؤخرة. امتدادا لهذه السياسة، يبدي الرئيس إلهام عليف اهتماما وعناية بالغة بالمحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية. يحتفل الشعب الأذربيجاني اليوم بالنصر التاريخي بفضل تأمين وحدة أراضيها وسيادتها. تمكن الجيش الأذربيجاني أثناء الحرب الوطنية التي اندلعت في سبتمبر عام 2020 واستمرت 44 يوما من تحرير قاراباخ، الأرض الأزلية والأبدية لأذربيجان، من الاحتلال الأرمني الخبيث. يثبت الواقع أن أذربيجان ربت في فترة الاستقلال

جيلا وطنيا مخلصا لقيم الدولة ومتمسكا بذاكرته التاريخية. لن يسمح هذا الجيل بانتهاك حقوق شعبه. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه دور أذربيجان في النصر التاريخي ضد الفاشية.

أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه أجندة الدورة 13 للمنتدى الحضري. تستضيف العاصمة باكو هذا العام إحدى أكبر المنصات الحضرية عالمياً، الدورة 13 للمنتدى الحضري. تعتبر هذه المراسم التي يتم تنظيمها بمبادرة من الأمم المتحدة من الأنشطة الرئيسية لنقاش الأجندة الحضرية. كيف ستظهر المدن في المستقبل أكثر حضرة أو أكثر ذكية أو أكثر بيئية؟ ستجد هذه الأسئلة إجاباتها في المناقشات ضمن الدورة 13 للمنتدى الحضري. عشية هذه المراسم يدلي الخبراء من مختلف بلدان العالم بآرائهم في إمكانيات عاصمتنا والتحديات التي تواجهها واتجاهات تطورها المستقبلي، لنلقي نظرة من مختلف الزوايا في المستقبل الحضري لباكو. فاطمة توس زهرة، الخبيرة الباكستانية رئيسة تحرير صحيفة زغاف أبسورفر ورئيسة منظمة زغاف أبسورفر ريسيرش فورم. إن عقد الدورة 13 للمنتدى الحضري حدث بارز بالنسبة لأذربيجان، ويثبت بأنها دولة معاصرة تتقدم إلى الأمام وتشارك بشكل فعال في عداد جدول الأعمال العالمي في مجال التنمية الحضرية المستدامة. بعد نجاح كوب 29 أظهرت أذربيجان إمكانياتها الاقتصادية ومهارتها الدبلوماسية في مجال استضافة المنصات الدولية. تعزز الدورة 13 للمنتدى الحضري نفوذ أذربيجان وتقوي موقف باكو كمركز للحوار العالمي بشأن التنمية الحضرية والمستدامة. يمكن أن تكون خبرة أذربيجان في مجال عمار المدن وتطوير البنية التحتية وعمار إعادة البناء بعد النزاع مفيدة بالنسبة لباكستان. يقضي التعاون ببناء المدن المستعدة لتغير المناخ ومعالجة المشاكل العمرانية، وخاصة تطوير

البنية التحتية في مراكز المدن الأسرع نموفا. المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فولوفايا. يعتبر المنتدى الحضري العالمي الذي سيعقد في أذربيجان من أكبر الفعاليات الأممية. يواجه العالم اليوم أنواع الأزمات المرتبطة ببعضها، كما أن نظام متعدد الأطراف حاليا تحت الضغوط الشديدة التي يحتاج العالم إليه أكثر من أي وقت مضى. في هذا الإطار تكتسب المنصات الدولية مثل منتدى باكو العالمي أهمية كبيرة. إن الدورة 13 للمنتدى الحضري منصة لا تجمع فقط الدول بل المنظمات غير الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص والشباب، وتعتبر فرصة لدفع مختلف فئات المجتمع إلى إجراء المناقشات. يفتح تنظيم مثل هذه الفعاليات آفاقا واسعة لتشجيع التطور المستدام وتوسيع التعاون الدولي. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه أجندة الدورة 13 للمنتدى الحضري.